0: ماشي ما عندكم حوش
1: حوشة
2: عندكم
1: في الحوش باش يتعناو
3: القادر يا لامين ويا خلاص ارواح لين
1: هكا بركة حميدة
4: اخفهم قاعد
5: ساكنين هنا دائما تسكنوا هنا دائما في المضرب هذا منين جيتوا
6: احنا يا حكمنا ولا جلال
5: من وين جلال جيتوا
6: احنا يا من ولا جلال قد
7: سارحين
6: هنا
5: سارحين
7: طيبكم القهوه تشربوا
5: عليك تخرك زيت ابون الكافي باش من على عام تاع لي وبالك ما كملش العام بلك يجيو لهنا ينظموكم ويبنيو لكم السكنه
6: ان شاء الله بحياه
7: راسكم
6: بحياه راسك
5: ما سمعتوش بها هذه
6: انا ما سمعنا انا نطلع في التمرميد انا في التمرميد
7: انا واش فاهمين
6: ابن الناس راهين نسمعوا في الطقال غالي وحنا هما اللي حلت لينا انا احنا وليداتنا للبرد وللهم وكل
5: واحد ما جا لكم هنا يهضر لكم على
6: ما جاناش حتى عبد
5: يا خاطر جيتو بزاف بعيد على الطريق بلك الناس ما وهذا يتنسجوا فيه تبيعوه
6: صلى يا باس
5: صلى
8: بون دو فو
5: تبردوا تشعلوا النار
7: باركه بكري
5: وي
6: وهذا ثاني هنا النحو ثاني قبيتين
5: كيفك
6: نسد
7: لا ولا مش عارفه هو
6: عارفه وقال لي
5: هاي تسد هاي هبطي تاعها يمشي تسد
8: Et la pluie, ça passe pas.
5: C'est un tapis pour la prière.
9: Pour la prière.
5: الصوف هذه انت يا
7: الصوف
5: هذه انت اللي ديريها ما تشريهاش هكذا
7: نخدمها انا
6: ناخذوها هاك
8: اي لا تينتور
5: و صبغه
7: نقطعها نجيب القطعه من الصوف
5: تصبغيها انت يا بعد باش تصبغيها
7: القطعه نجيبها من الحواني
5: الغبره
7: الحمراء ديك والصفراء
5: و هو سي تيل كي في لا تينتور مي ال لاشيت le produit. C'est pas un produit chimique, c'est...
7: Comme
5: d'un coloré, rouge...